وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أراد

0: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.